0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, demikian tadi azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 3.22 minit petang bagi Darat Tutup pada pukul 3.23 minit petang, dan bagi Darat Malait pula pada pukul 3.25 minit petang.
2: Doa selepas wuduk.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

0: Terima kasih kepada Auda yang terus bersama frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 waktu sekarang pukul 4 petang. Kita teruskan lagi rancangan kita di petang ini dengan mengikuti bersama rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد. Jadi berjumpa lagi kita ni dalam siri pembacaan dan pengajian kitab hadis 40 susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada episod kali ini kita akan masuk untuk membincangkan hadis yang keempat, iaitu hadis yang membincangkan mengenai fasa-fasa penciptaannya manusia dan pengakhiran hidupnya manusia tu. Hadisnya berbunyi An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري.

وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري مفهومنا diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali sehari semua dosanya akan diampuni Allah meskipun dosanya sebanyak buih lautan. Riwayat Al-Bukhari.

باطل باطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فرجت ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

الشيطان. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: آمين
0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
1: آمين
0: وتقضي لنا بها جميع الحاجات
1: آمين
0: وتطهرنا بها من جميع السيئات
1: آمين
0: وترفعنا بها عندك على الدرجات
1: آمين
0: وتبلغنا بها أقصى الغايات
1: آمين
0: من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آمين
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: آمين
0: فلك الحمد حتى ترضى.

0: رضيت
1: آمين.
0: ولك الحمد بعد الرضا
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين
1: آمين.
0: اللهم أوصل وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم
1: آمين.
0: وما هللناه من لا إله إلا الله
1: آمين.
0: وما سبحناه وما قلناه من يا الله
1: آمين.
0: وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: آمين.
0: في هذه الساعة المباركة
1: آمين.
0: هدية منا واصلة
1: آمين.
0: ورحمة منك نازلة
1: آمين.
0: وبركة شاملة
1: آمين.
0: نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
1: آمين.
0: ثم إلى أرواح أزواجه وآله وأصحابه وتابعيه وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هاهنا بسببهم، وخصوصا إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم وحاضري حضرته وأهل قربته، وخصوصا إلى روح المرحومة دولي رجا إستي بنجران أنا دامين بنتي المرحوم بنجران بندهرة بنجران أنا عبد الرحمن، وخصوصا إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين
1: آمين.
0: أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم
1: آمين.
0: واجعله نورا يسعى
1: آمين.
0: ويتلألأ بين أيديهم
1: آمين.
0: واجعله فكاكا لهم من النار
1: آمين.
0: وسترا لهم من النار
1: آمين.
0: وفداء لهم من النار
1: آمين.
0: ونجاة لهم من النار
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
1: آمين.
0: ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: وجميع المسلمين والمسلمات
1: آمين.
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين.
0: من مشارق الأرض إلى مغاربها
1: آمين.
0: اللهم اجعلها في صحائفنا
1: آمين.
0: وصحائف والدينا
1: آمين.
0: ومشايخنا
1: آمين.
0: ووالديهم
1: آمين.
0: والسادات الحاضرين ووالديهم
1: آمين.
0: أم الجميع برحمة ورضوان
1: آمين.
0: وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان
1: آمين.
0: يا حنان
1: آمين.
0: يا منان
1: آمين.
0: يا بديع السماوات والأرض
1: آمين.
0: يا زوج

0: مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat

الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وزوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام.

حسن البلقية معز الدين والدولة ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
0: تقبل الله منا ومنكم.

0: yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang engkau ajarkannya kepada seseorang dari makhlukmu atau dengan nama yang sangat berpengaruh di sisimu dalam mengetahui yang gaib, kiranya engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur hatiku, sebagai cahaya penerang dadaku, sebagai pelapas kesedihanku, dan sebagai penawar kepedihanku. Melainkan Allah akan menghilangkan kepedihan dan kesusahannya, serta menggantinya dengan tempat yang lebih menyenangkan. Dari itu, janganlah kita mudah berputus asa dari rahmatnya, dan berdoalah, terus berdoa memohon kesenangan dan kebaikan kehidupan di dunia dan kesenangan yang bakal kita terima di akhirat nanti, di samping melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madhim fiyya hukmuk adlum fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حبيب السائلين ويا هادي الحائرين ويا موصل المنقطعين أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف اللهم إنك قلت وقولك الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقلت نصر من الله وفتح قريب وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقلت إذا جاء نصر الله والفتح وقلت وقل ربي أنزلني منزلا

مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرج.